0: خمر دخان
1: شيكيلي
0: ريح مع التبق خمر شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكس
0: شبان شلوم الطرقان
1: شبان شلوم الطرقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكل شنا حب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر في شعلا يوم للطرام البركة قمين عيالو يزيتونا
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدو عشي كل يروسان مش رسان تل أبيب له عليه بحزر مش أمن المالي صريخ لك البركة قمين شبان شلو
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرتا يوم بيت الكنيسة بعينيانا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذا مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل حد بأحد ميتانو يكاح لما بيتا إذا أولي أحد وشناه يعصي متسبا وزخوتو تقين علينا منسكيلي رد ببياتا
0: أمين شبان شلوم خمر دخان
1: راك عندك قلت شنو خلاص تلمس سلبي عندك حبالة بزمان
0: قبل ولا يقم هو يخل السميات بعينينا عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: انا كوري له
1: انا بتونا زوت لو معراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيش تمي بزبيت ويا شين
0: مسلبي انت شو ميع
1: يا اخي شو ميع مو نحير أنا زاد.
0: يلا أنا سامس.
2: إيشا. إذا افتعال. إذا افتعال. شبان شلوم يا زاد. كل مزدياس حمر دخاية. كل مزدياس حمر دخاية.
3: إذا افتعال عصير تبغي. ما جا افتعال.
1: هلو خمكتش نردمي.
0: ريح ما عدبك مسير بي.
2: لا أنا لو مريح على الكباركة. إما أنت متعكيش أستمعي. لا لا لا.
4: Thank you.